0: السكان. اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزفوني سما بانكي سنما خايا مانين ومانين
1: عجيني بو
0: السكان. اي كنتي وزلا وانا